visitor. وقف شينا كفي قربش كدرتي زورو تتمتمو بجو تشيشي كانجتي ياو قاني هلو اي تفام كفيتي حيلي متداكم منفسي